الحاقة ما الحاقة وما أدراك ما الحاقة كذبت ثمود وعاد بالقارعة فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوما فترى القوم فيها صرعا كأنهم أعجاز نخل خاوية فهل ترى لهم من باقية وجاء فرعون ومن قبله والمؤتفكات بالخاطئة فعصوا رسول ربهم فأخذهم أخذة رابية إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية لنجعلها لكم تذكرة وتعيها أذن واعية صدق الله العظيم. سورة الحاقة وهي 52 آية وفيها ركوعان. دا سورة الحاقة مكي سورة مكة مكرمة كي نازل شوي دي دو پنزوس آياتون دي وفيها ركوعان وپا دي كي دو ركو دي. پدې صورت کې دا قیامت هیبتناک واقعات دي او په قیامت کې د کافرانو سزا او د مؤمنانو متقیانو جزا او ثواب ذکر کیږي. د قیامت نمونه په قران پاک کې ډېر راغلي دي او په دې صورت کې د قیامت یو نوم دی حاقه، دویم نوم دی قارعه او دریم نوم دی واقعه.

قليلا ما تؤمنون ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون تنزيل من رب العالمين

صدق الله العظيم. سورة الحاقة يوكم دير شمس پارا دوكم سلوختم آيات.